0: لما لنو يا قطن نقطو انا نقطو نيجي متواني متيك قطر لو اون نقن نقطو تن تاكو تفاصيل نقطي كوني نار تاكو سيمايو.
1: Hello, I'm Karina Roman.
2: Good evening, I'm Chris Howden. This is As It Happens, the Midnight Edition. Tonight,
1: Reading Between the Pipeline.